0: الفم مي فوفيل فم فا فا فم دون في نوار فم فليك فم فريزي فم فانغوك فم مي فاغوت فم كافرين فم مون فارين فم بوفي فلم مون فون كير فم كالو فم
1: فم كالو فم
0: فم كالو فم فم كالو فم